0: هاشم الدال هاشم خمسة هاشم خمسة أجيب.
1: طبعا أرسل.
2: يا شباب يا شباب ايه صار معاكم؟ ايه صار معاكم؟
3: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين

0: جامع ابو هين.
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب.
2: انا بقول لك اذا ابو هين صعب.
1: اي رضوان هان. انت تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل تنزل منصور. اما ابو هين صعب.
3: اطلع اسعد شغل سيارة شغل سيارة

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن يا فتحي بالحضن بالحضن بالحضن يا فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. الله يسلمك. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزير؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عادل عيسى أبو أحمد.
4: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
4: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. وين أبو المنذرة؟ والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
5: قول ليش سلامتك؟
0: ألف سلام عليك.
5: قول ليش سلامتك؟
0: طب سنيش توفيق.
5: قول ليش سلامتك؟
0: خبط حدا ولا على الفاضي؟
5: اه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
6: هي قصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
6: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
6: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اه اللي عند المحطة.
6: بوجه البحر. كل القذائف تجي فيها
0: اللي عند المحطة؟
6: اه انت البحر يا زلمه.
0: اه الخشم. اه
6: ليت بقول لك الشاب اخته موجوده باثنين سامع صوتها باثنين يعني ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا بقول الطواقم يمكن يتصاوروا
0: خطر. اه خطر.
6: نطلع موكب معهم في اسعار في الجيب.
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع.
2: يلا اه موكب
6: وقعوا
2: موكب.
0: يلا يلا
6: جهز حالك. ثلاثة عشر
7: ثلاثة
0: على السماء. ها افندي
8: شباب حيطة وحذر اشتغلوا بحذر.
0: حذر جدا.
8: اي حاجة بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم.
0: هسحب مباشرة تقلقش تقلقش.

0: سطرين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا حتى
3: معلومه ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
3: ورا الجامع
1: طب وصل كنت غدنا
3: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
3: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
3: هذا الكلام قبل ساعة
2: وصلنا الشط
4: احنا نلعب وندور على النجار مين
2: هيك والله وصلنا الشط
5: جينا احنا ممنوع نجار تمام لكن احنا ما بنسيبش
2: مطرح وصلنا الشط
5: وصلنا للأسفل وين الدم؟ فتشنا كل المنطقة عند الدم؟
2: بيجي في
5: انت طالب اللي عليها من غض الله يعطيكم
2: العافية هذا عملنا
5: العلوم من عدد خشينا دخلنا بربع
6: في روح طيبة لو بدنا نموت بدنا نطلعها لكن مدامها شهيدة
2: خشينا لها خمس تنفار ومقا
1: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
7: جاي شارع الأبراج محمد قال
1: تعال على الشريح يا شيخ تعال شوفه
7: سلام
1: يا الله ماشي
7: جيد يا 4 اطفال توجهوا من الشارع ابراج برشلونه
1: وين يا بابا
7: قبل الاسعافات الشارع اليمين
1: امون ايوش كيف حالك وين عبين وين حبيبي الله يرضى عليك
8: اهلا
1: يا بابا انا حبيبي اهلا
8: يا
1: بابا حاضر يا بابا عليك كيف حالك حبيبي؟ هذا
8: بسرعة
1: الله يرضى عليك شكرا بابا وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسة الله وين يا بابا كيف حالك؟ ما ظني
9: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: السلام عليكم. بالبلك على حالك. خذ علي.
9: اسكت.
1: هاي اثنين شيكي. هاي اثنين شيكي.
8: يا
1: بابا. وين محمد؟ محمد. بديل هيا. بديل هيا. بديل هيا. خذ. خذ محمد يابا. وزع مع اخوتك ها؟ وزع الباقي. يلا بابا
8: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا بابا يلا يابا الحمد لله على كل حال
10: الشرطه جيت طالع
1: ربنا يحفظهم يا رب.

0: بروح بصرف كثير.
1: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
2: تفضل اما الوصول الاخر شارع عسكر الشاطئ الشمال الاخر والجزائر لكن الجناب بغير الجدار مطير عندنا في زلاج الشارع
0: والمزيون خطا الاسعاف من طرفها العوده
1: للنقطه اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في صبط شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجة لسيارة اسعاف على وجه السرعة من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعة الإصابات حاجة كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا يلا شيلوا افتح
4: ابدا بغنيمة
3: حط ورا حط تعال هاتوا هات على رجلي
5: ايش
3: علي
5: اطلع السيارة
3: اطلع بخير يا عمو حبيبي صح انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها على الطبلوب تلفها على الطبلوب ايوه افرد

0: عشان متعلق معكم ورا مؤمن بس براحتك براحتك انت عبد الله
1: ايش مسبوك معاك انا زعلت وقت انا زعلت
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي هات جمد له هذا بينزل دم من ايده
1: كثير
0: اه في وريد هات الاشي جمد فيه بسرعه هات اشي جمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه

0: ما تخافش
1: ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيل خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه
2: انزل انزل انزل
1: بالراحة هذه ايده من هنا دكتوره ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هاي هاي هذه بتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفيه عنده راح دكتوره
3: طيب هاشم 2 ونادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند نصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي
5: يلا يا شباب هذا بطنه مفتوح من الصابر يعني سوري ترونيه
3: نروح معه
6: مامين مامين
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عارفها وين؟ عارفها وين؟

0: ايش هالطفله؟ يا الله يا الله
1: قول يا رب قول يا رب يا
2: الله يلا
3: قول يا رب يا رب.
4: في لسه ولد قدامه، في ولد قدامه.
5: امسك امسك امسك، خد هاي هذه، امسك هاي خشبه يا جماعه، خد هاي خشبه ارفع فيها
6: عليك وعلى
5: جميع، امسك هاي خشبه اقرص فيها يا معلم، هاي خشبه اقرص فيها.
7: عندك مطرح حال مطرح، ايوه في الخشبه هذا اقرص وتطلع الحال.
8: يلا
4: يلا
7: واحد،
4: يلا
7: بسم الله. جيب لك رجله، في كمان مره غاد عاش، ولكن مره عاش
8: غادي بقى رجله
9: بس. حطوا يا شباب، خلاص مكشوف،
0: غطي غطيها معاه،
9: حطوا حطوا ايديها.
10: ابو اشرف ابو اشرف، ولادك الخير ولادك، ابو اشرف ابو اشرف يا ابو اشرف، هات طلعت مصطفى، هاي مصطفى، هاي مصطفى ابنا، طلعته طلعت مصطفى انا، طلعت مصطفى
11: ان شاء الله بخير. ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه، مش للاولاد هذول المظلومين بس، رجعين على كيف طلعوا ولا حاجه ولا حاجه ان شاء الله.
10: طلعت ابنك فيني
11: مصطفى، خليك بس، خليك خليك خليك بس، تلاقي شيء
0: حاجه. يلا يلا مؤمن، يلا يلا خلص.
12: طب ايش
0: اصابه ولا ايش هذا؟
12: مش
13: عارف
12: انا، مش بسيطه بسيطه.
14: في موجود
12: في
14: مره
12: هنا
14: معانا
12: بس بدنا نجرب.
14: لا
12: معلقين
14: سيبك
12: من المعلقين، عرفناهم بس
14: عادي،
12: فعلا جاي مصابين. هذا المعلقه بتستنشق، عارف مصابين هلقيتها.
10: طب احنا
12: بوجه بوجه، شوف
15: هات
14: الحالة
15: معك،
14: اسمع حال
15: معك.
14: انا معي حالات، هات الحالة، هات
12: خليك معه يا
14: خليك
12: معه محمد،
14: ايش وضع
12: هذا؟
14: مش عارف، يلا بسرعة يا شباب،
10: خليك معه،
0: يلا يلا.
14: فيش واسع معايا، فيش واسع معايا، سبقونا
12: على الشفا، سبقونا على الشفا،
15: سبقونا
12: على الشفا، معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف، بدك سبقونا على الشفا انت.
15: طيبين طيبين،
14: عاش يا زلمه،
7: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف.
12: بقول لك ما طلعت،
14: بقول لك
12: ما
14: طلعت، بقول
15: لك وين تروح بنته؟
7: معاه
12: تطلع معايا
7: يا عم
12: جرب. مؤمن يا مؤمن يا عم، دور روحك
14: عصام، عارف المكان بالضبط نروح عليه.
10: هيا عصام، يلا عصام عصام.

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: Krieg von der Kille! Werden wir entwarten! Der Führer muss die Stimme Friede!
2: Für 1934 ما ظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جدا جدا، السفر كان في ذلك الوقت صعب جدا وما فيش طائرات، فكان السفر غالبا بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
2: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
2: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. نيفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
3: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
4: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as the Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was 9 English soldiers and 5 members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
2: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي، وتأكدتم ان هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators,

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026، آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0، ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.